الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: أهدنا يا مدبر كل جسد تعدنا بخلاصك
1: يا رب ارحم.
0: وأيضا فنسأل الله ضابط كل أب ربنا ولأن مخلصنا صلى المسيح الأصل من صلاتك يا محب البشر اذكر يا رب صلى شكر زين كربنا كرم اسمك القدوس
2: اطلبوا عن المهتمين بالصعيد والكرابين والبخور والستور وكتب القراءة وكل أوان المذبح لكي المسيح الأهل يعود مكافئ في أورشليم السماوية اغفر لنا خطايانا
1: يا رب ارحم.
0: شوبو ايروك جنبك سيسي استريوني ثوى بن لوجيمون انت ادبي استوي ان استوي نوبي اخونتك متنش تتخني في قوي ابوليتن بشمشن تنك انجيلوس نمن كارشي انجيلوس اتقوى ام بريتي تكشو بيروك اني دورون انت بثمي قابيل نمتي في سي انت بنيوت ابرام نمني تبس نوت انت تشيرا بايريتي اونك بخير استريون تنك بيقاك شوبو ايروك نبي هؤون نبي كوجي نيت هيب نمنيت اون هيبون نيت اوشي ناكي خون اوه امون انتو نمني طب ناكي خون خم باي اهو انت فوه اناي زورون اي اعطهم ما لا يفسد عوض الفاسدات السميات او الارضيات ابديات عوض الزمنيات بيتهم مخازن لا من كل الخيرات حتهم يا رب قوة ملتك ورؤساء ملكتك الأطهار وكما ذكر اسمك القدوس على الأرض اذكرهم هم أيضا يا رب في ملكوتك في هذا الدار لا تتركهم عنك
1: يا رب ارحم.
3: فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعلى والأرض السلام الناس المسار نسبح نباركك نعظمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك من أجل عظم مجدك أيها الرب المالك على السماوات الله الآب ضابط الكل والرب الواحد الابن الرحيم يسوع المسيح الرب وتسير رب الإله ابن الآب رافع خطية العالم ارحم يا حامل خطية العالم اكبت البطن إليك أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي رب يسوع المسيح الرب منذ الليل رح تبكر إليك يا إلهي لأن أوامرك هي نور الأرض كنت أتلو في دركك لأنك صرت لي معين باكرا يا رب تسمع صوتي بالغضاء فمنك وتراني قدوس الله قدوس قوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا المجد الاب والابن الروح القدس الان وكل اوان دهر الدهور امين ايها الثالوث قدوس ارحمنا ايها الثالوث قدوس ارحمنا ايها الثالوث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا اغفر لنا اثامنا اغفر لنا زلتنا افتقد مرضى شعبك شيوم من اجل اسمك القدوس ابانا واخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن انفسهم يا من هو بلا خطيئة رب ارحمنا الذي بلا خطيئة رب عيننا وقمت البطن إليك لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد
1: بخريستوس إيسوس بن شويس آمين الليلو يا شيرين تنتي هو يروس يسوى باسم نوتي برسن سوسين بين تي مصنون أمام بخريستوس
3: أن يو انت اني بروسف شي إيب شوي هابي شيري إيب من ريت انت فكان إنو بينان إيبول
1: شير سيد اسمي سينان بيو إن انت أمي بخريستوس بن نوتي تي برسن سوى
3: ماتي هو إيب بشوي سهري يجون انتفر اون ان من ان بسيش انتفكان انو بينا نيبول
1: تي بارسينوس ماري ام تي سي او توكو سوا تي بروستاس ايتن اوت ان تيم جن سمت رومي
3: ال بريزو بينا دي يجون نار بخريستوس وي تاريخ هو بوست فاري متنان بيكو ايبول انت

0: Ben choice is Vajeres to
1: أنون خاني لا أوسني شير نور سوزوك سوزوك

0: سيانوس جنن موتن سيناتوس وهنتن وش فوليريتوس.
1: السلام لك أيها الصليب فرح المسيحي.

0: الظهور.
1: قال السلام لك أيها الصالب الذي حمل المرمى قسطنطين معه إلى الحرب وقاتل للبربر.
0: مكرمة جدا علامة الصليب الذي ليسوع المسيح الملك إلهنا الحقيقي
1: الذي صلب على الصليب حتى خلص جنسنا ونحن أيضا فنكرمه صريخين قائلين
0: الصليب هو سلاحنا.

0: ورجنا المسيح إلهنا وصليبا الذي صلب والمحيي الذي صلب عليه حتى خلصنا.
1: نسبحه ونمجده ونزيده علوا كصالح ومحب البشر ارحمنا كعظيم رحمتك.
0: شو بي انسو ارسم سيجون خن ما تشو سي تركن خيتو تشو سن بتير انت سيطاق وزنتو ينبر سنو سن سيون فن
1: ماتيهم بطاري ماسو انسو تيرن اغاسو سنت بولي نخي.

0: أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: نعظمك يا أم النور حقيقي ونمجدك يا ترى عصرها القديسة وياتي الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملك المسيح فخر رسلك لي الشهداء تالي صديقين ثباتك ناس غفران خطايا نبشر بالثالوث القدوس لا أدعى ناس قد لا ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب.

تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب. صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس ملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.

طرح عيد الصليب. اشتهت الملكة هيلانا أن تنظر خشبة الصليب المقدس التي صلب السيد عليها، فلم تمل البتة، بل كانت تطلبه باشتياق واجتهاد حتى وجدته من أجل أمانتها فيه.

كان فرح اليوم في السماء وعلى الأرض من أجل ظهور الصليب المحيي. نسجد للصليب الخشبة الغير المائتة التي صلب السيد عليها حتى خلصنا من خطايانا. قامت هيلانا الملكة وأخذت معها 3000 جندي ومضت إلى أورشليم لتطلب الصليب. فتشاور اليهود مع بعضهم قائلين: لو بلغنا أن نموت كلنا لا نظهر الصليب. فصلى يهوذا قائلا: أيها الرب الإله ضابط الكل، رب الصباؤوت الجالس على الشاروبيم، أظهر لنا يا من قاس السماوات بشبره والأرض بقبضته، أظهر صليبك لكي يتمجد اسمك القدوس. وفي تلك الساعة افترقت الأرض إلى 3 طرق، وأعبق طيب الرفيع عظيم الكرامة. ولما حفروا وجدوا 3 صلبان معا، ولم يعلموا أيما هو صليب مخلصنا. وفي تلك الساعة جازوا بميت، فأمر يهوذا أن يوضعوا نعش الميت على الأرض. ولما وضعوا عليه الصليب الأول والثاني ولم يقم، وضع الصليب الثالث فجلس الميت. فخرت الملكة هيلانا وسجدت له وجميع الشعب معا، وهم صارخين قائلين: مبارك الرب يسوع وصليبه المحيي الذي صلب عليه حتى خلص شعبه، له المجد دائما أبديا آمين. السلام للصليب علامة الظفر الذي أعطي للمسيحيين لكي يتقوى من قبله. السلام للصليب الشجرة التي في الفردوس التي أغصانها العطرية تحيي كل أحد. السلام للصليب علامة الخلاص الذي رآه قسطنطين يضيء في وسط السماء. السلام لك أيها الصليب الذي طلبته الملكة هيلانا باجتهاد حتى وجدته مع المسامير. السلام للصليب الذي جعل في المياه المرة فحليت وشرب منها الشعوب المؤمنين. السلام للصليب الذي استحق أن يؤمن به إسحاق السامري وكل الذين معه. السلام للصليب فخر المسيحيين الذي صلب عليه الرب حتى خلص شعبه. السلام للصليب المنار الذهب المصفى الذي وقد عليها المصباح الذي هو عمانوئيل. السلام للصليب قضيب خشبة اللوز الذي دم الحمل قطر عليه. السلام للصليب الرشم الذي لا يحل، الذي في يد العالي مثل تاج مزخرف. السلام للصليب الذي صلب الرب عليه فبسط يديه وجذب كل أحد إليه. من قبل شجرة واحدة نفي آدم إلى خارج الفردوس، ومن قبل عود الصليب المبارك رد إلى رتبته مرة أخرى. فلنسأل الرب المتحنن أن ينعم لنا بغفران خطايانا.

Και το πνεύμα τη.

0: وصونا ومرونا الذين نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا الذين نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى شفيهم أنت هو حياتنا كلنا ورجاءنا كلنا وخلاصنا كلنا وشفائنا كلنا وقيامتنا كلنا
1: ترتيل وبزميل أبينا داود النبي الملك بركاته على جميعنا أمين الذي صنع ملائكته أرواحا وخدمه نارا تلتهب أمام الملائكة وأسجد قدام هيكلك المقدس هللويا إنجيل المعلمنا القديس يوحنا الإنجيلي والبشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين وللغد آخر رد أن يخرج إلى الجليل فوجد في لبس وقال له يسوع اسبعني
2: الذي صنع ملائكته أرواحا
1: وللغد أراد أن يخرج إلى الجليل فوجد فيلبس وقال له يسوع اتبعني وفيلبس كان من بيت صيدا من مدينة أندراوس وهو بطرس وفيلبس وجد ناثنائيل وقال له الذي كتب عنه موسى من أجله في الأنبياء والناموس وجدناه وهو يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة وقال له ناثنائيل هل يمكن أن يخرج من الناصرة شيء فيه صلاح فقال له فيلبس تعالى وانظر فلما رأى يسوع ناثنائيل مقبلا إليه قال لأجليل هذا حقا إسرائيلي لا غش فيه قال له ناثنائيل من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له قبل أن أدعوك فيلبس وأنت تحت شجر التين عرفتك فأجاب ناثنائيل وقال يا معلم أنت وابن الله أنت وملك إسرائيل أجاب يسوع وقال له لما قلت لك إني رأيتك تحت شجر التين آمنت سوف تعين أعظم من هذا قال له الحق أقول لكم أنكم تنظرون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن البشر والمجد لله دائما أبديا آمين
3: تنزعون العصومة تزيد فيق بأرمنت ابنتي وهو إم

0: الناس من مزامير أبينا داود النبي.
1: من مزامير أبينا داود النبي أرقته على جميعنا أمين. أعمال مجيدة قد قيلت لأجلك يا مدينة الله، هو العلي الذي أسسها إلى الأبد، لأن سكن الفارحين جميعهم فيك. هللويا. فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا، ودخلت بيت زكريا وسلمت على أليصابات. فلما سمعت أليصابات سلام مريم ارتقت الجنين في بطنها، وامتلأت أليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي أم رب إلي؟ فهوذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاك في بطني. فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته. فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم، واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال الذي يتقونه.
0: للذين يتقونه.
1: إن الذين يتقونه. صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين، عضد إسرائيل فتاة ليذكر رحمة كما كلم أباءنا إبراهيم ونسله إلى الأبد. فمكست مريم عندها نحو 3 أشهر ثم رجعت إلى بيتها.

من مزامير وتراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا امين. يعسكر ملاك الرب حول كل خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا مأطيب الرب. طوبى للانسان المتكل عليه. هللويا. من الانجيل من معلمنا ماري لوكا باشير والتلميذ طار بركاته على جميعنا امين. وفي الشهر السادس ارسل جبرائيل الملاك من الله الى مدينه من الجليل اسمها ناصره الى عذراء مكتوبه لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. فدخل اليها الملاك وقال: سلام لك يا ممتلئ نعمه، الرب معك، مباركه انت في النساء. فلما راته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى ان تكون هذه التحيه. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لانك قد وجدت نعمه عند الله، وها انت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه، ويملك على بيت يعقوب الى الابد، ولا يكون لملكه نهايه. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا؟ فاجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوه العلي تظللك، فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله، وهو ذا اليصابات نصيبتك. هي ايضا حبلى بابن في شيخوختها. وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوه عاقرا، لانه ليس شيئا غير ممكن لدى الله. فقالت مريم للملاك: هو ذا انا امة الرب، فليكن لي كقولك. فمضى من عندها الملاك، والمجد لله دائما.

0: قدوس
1: من مزامير 30 معلم داود النبي بركاته على جميعنا امين. باركوا الرب يا جميع ملائكته المقتدرين بقوتهم الصانعين قوله. باركوا الرب يا جميع قواته وخدامه العاملين ارادته. هللوا يا يشبه ملكوت
0: من انجيل معلمنا متى البشير بركاته علينا امين.
1: يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفي في حقل وجده انسان فاخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. ايضا يشبه ملكوت السماوات انسانا تاجرا يطلب لآلئ حسنه، فلما وجد لؤلؤه واحده كثيره الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. ايضا يشبه ملكوت السماوات شبكه مطروحه في البحر وجامعه من كل نوع، فلما امتلأت اصعدوها على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجياد الى اوعيه، واما الارضياء فطرحوها خارجا. هكذا يكون في انقضاء الدهر يخرج الملائكه ويفرزون الاشرار من بين الابرار ويطرحونهم في آتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. قال لهم يسوع: أفهمتم هذا كله؟ فقالوا: نعم يا سيد. فقال لهم: من أجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء.

0: حديث.
1: من زمير 30 معلمنا داود النبوة الملك بركاته على جميعنا أمين. الرب يعطي كلمة المبشرين بقوة عظيمة. ملك القوات هو المحبوب، وفي بهاء بيت الحبيب اقسموا الغنائم الليلويا. من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركته على جميعنا أمين. وبعد هذا عين الرب 70 آخرين أيضا وأرسلهم 2 2 أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان مزمعا أن يأتي، فقال لهم إن الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل الفعل إلى حصاده. اذهبوا ها أنا مرسلكم مثل حملان بين ذئاب، لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية، ولا تسلموا على أحد في الطريق، وأي بيت دخلتموه فقولوا أولا سلام لهذا البيت، فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه، وإلا فيرجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم، لأن الفاعل مستحق أجرته. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت، وأي مدينة دخلتموها قبلوكم فكلوا مما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله. وأي مدينة دخلتموها لم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفض لكم، ولكن اعلموا هذا أنه قد اقترب منكم ملكوت الله. وأقول لكم إنه يكون لسادوم في ذلك اليوم حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة، والمجد لله دائما مدينة.

0: القدوس
1: من مزامير معلمنا داود النبي والملك بركته علينا أمين، الذين لا تسمع أصواتهم في كل الأرض وخرج منطقهم ولا أقطار مسكونة بلغت أقوالهم الليلوية. الإنجيل معلمنا متى البشير والتلميذ الطاهر بركته علينا أمين. ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. وأما أسماء الاثنى عشر رسولا فهي هذه: الأول سمعان الذي يقال له بطرس، وأندراوس أخوه، يعقوب بن زبدي ويوحنا أخوه، فيلبس وبرسلماوس، توما ومتى العشار، يعقوب بن حلفة وتداوس، سمعان القيناوي، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه. هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامرين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وفيما أنتم ذاهبون أكرزوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السماوات. اشفوا مرضى، طهروا برصا، اقيموا موتى، اخرجوا شياطين، مجانا اخذتم، مجانا اعطوا، والمجد لله.

زمير ثلاثين معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. نورا أشرق للصديقين وفرح للمستقيمين بقلبهم. افرحوا أيها الصديقون بالرب واعترفوا لذكر القدسي هللويا. الإنجيل فصل شريف من بشارة إنجيل معلمنا ماري لوقا التلميذ البشير. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي، فيقول ذلك لكم شهادة. فضعوا في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل لكي تحتجوا، لأني أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء ويقتلون منكم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن شعر من رؤوسكم لا تهلك بصبركم. اقتنوا أنفسكم والمجد لله دائما.

0: اردوس.
1: مزامير أبونا داود النبي بركاته على العالمين، عجيب هو الله في قديسيه إلى إسرائيل، هو يعطي عوض وعزة لشعبه. الصدقون يفرحون يتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور. هللويا. من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته على العالمين، حينئذ قال يسوع لتلاميذه: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فمن أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن لا يهلك نفسه من إنجيل يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم إن من القيام هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يرى ابن الإنسان آتيا في ملكوت الله.

0: فردوس.
1: المزامير وتراتيل المدود المكبرة قطع لجميعنا أمين. مساكنك محبوبة يا رب إله القوات، تشتاق وتزوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. هللويا. الإنجيل معلمنا لرؤى البشير بركاته على جميعنا أمين. وكان يسير في المدن والقرى يعلم ويسافر نحو أورشليم، فقالوا له واحد: يا سيد، أقليل هم الذين يخلصون؟ فقال لهم: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإني أقول لكم أن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون من بعد ما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب، وفداتهم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين: يا رب يا رب افتح لنا. يجيب ويقول لكم: لا أعرفكم من أنتم، من أين أنتم؟ حينئذ تبتدئون تقولون: أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا. فيقول لكم: لا أعرفكم، من أين أنتم؟ تبعدوا عني يا جميع فاعل الظلم. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. مات رأيتم إبراهيم وأسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله، وأنتم مطرحون خارجا ويأتون من المشارق ومن المغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت الله. هوذا آخرون يكونون أولين، وأولين يكونون آخرين، والمجد لهذا من أجلين.

من مزامير أمين داود النبي من ملك الطاهر بركاته على جميع الأمين. صوت الرب على المياه إله المجد أرعن، الرب على المياه الكثيرة، صوت الرب بقوة، أليلويا. الإنجيل معلمنا مريم التلبشير بركاته على جميعنا أمين. حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع قال له: اصبح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذ السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا إليه، وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، والمجد لله.

من مزامير معلمنا داود النبي بركاته على جميعنا امين. افتحوا لي ابواب العدل لكما ادخل فيها واعترف للرب، هذا هو باب الرب والصديقين يدخلون فيه. هللويا. الانجيل من انجيل معلمنا متى بركاته على جميعنا امين. ولما قربوا من اورشليم وجاءوا الى بيت فاجه عند جبل الزيتون، حينئذ ارسل يسوع تلميذين قائلا لهم: اذهب الى القرى التي امامك، فللوقت تجدان اتانا مربوطا وجحشا معهم فحل لهم واتيت به، وان قال لكم احدا شيئا فقولوا الرب محتاج اليهم فللوقت يرسلهما. فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: قولوا لابنه لابنة صهيون هذا هو ملك ياتيك وديعا راكبا على اتان وجحشا ابن اتان. فذهب التلميذين وفعل كما امرهم يسوع، واتيا بالاتان والجحش ووضعهم عليها ثيابهما فجلس عليهما والجمع الاكثر، وفرشوا ثيابهم في الطريق، واخرون قطعوا اغصانهم اغصان الشجر وفرشوها في الطريق. والجموع الذين تقدموا والذين تتبعوا كانوا يصرخون قائلين: وصلنا لابن داود مبارك الاتي باسم الرب، وصلنا في الاعالي. ولما دخل اورشليم ارتجت المدينه كلها قائلين من هذا، فقال الجموع: هذا يسوع النبي الذي من ناصره الجليل، والمجد لله دائما.

0: فردوس.
1: من مزامير 30 لابين داود النبي والملك بركات علينا أمين. وأنا مثل شجرة الزيتون المثمرة في بيت الله أتمسك باسمك فإنه صالح قدام أبرارك. هللويا. الإنجيل الفصل من شارب ما علمنا لوقا البشير بركات علينا أمين. وأنا أقول لكم أنه بين المولدين من النساء ليس نبي أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. وجميع الشعب السماوي والعشرون تبرروا الله معتمدين بمعمودية يوحنا، وأما الفريسيون والنمسيون فرفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم غير معتمدين منه. ثم قال الرب: فمن أشبه الناس هذا الجيل ومن من يشبهون؟ يشبهون أولادا جالسين في السوق ينادون بعضهم بعضا ويقولون: زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تبكوا. لأنه جاء يوحنا المعمدان لا يأكل خبزا ولا يشرب خمرا فتقولون به شيطان، جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فتقولون هوذا إنسان أكل وشريب خمر. محب للعشرين والخطاة والحكمة تبررت من جميع بنيها، هو المجد لله دائما أبديا أمين.

0: Baby, Rose of Shista City.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين والأطهار المكرمين قائلا أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم فطوبى لكم لأنها تبصر لأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي.
0: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
1: اذكر أيضا يا اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا أصونا اسكنوا في سؤالاتنا وطلعاتنا قدمة الرب الآن سبق وفرقت ربنا يحمي المرضى يشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاءنا كلنا شفاءنا كلنا قيمتنا كلنا.

0: Erbster sich dem, mit der Wovosio, Akosomito, Agio Evangelio.
1: Όταν και πιέσαι ο χενευράνε με πιο συντηνικούν Κύριε ευλόγησιν οκτωκάτα Ιου έννην αφή Αγίου Φιγγέλη το αναγνωσμέ
2: Μεζε μοιρε πίνε Δαούδιν νεβί Παρακέτω αλαίνε αμήν Αδάιτε λαζίνε τακούνε καλέμε Λιαχρόπο μεν ουαγγελ κόβς لكي ما ينجو أحباؤك خلصني بيمينك الليلويا من إنجيل معلمنا يوحنا البشير بركاته علينا أمين من يغضبني فليتبعني وحيث أكون أنا هناك يكون خادمي معي ومن يغضبني كرمه أبي الآن نفسي مضطربة فماذا أقول يا أبتي نجيني من هذه الساعة لكن من أجل هذه الساعة أتيت أيها الآب مجد ابنك فخرج صوت من السماء قائلا قد مجدت وأمجد أيضا فلما سمع الجمع الواقف كان يقول أن ما حدث هو رعد وكان آخرون يقولون أن ملاكا خطبه من السماء فجابهم يسوع قال إن هذا الصوت لم يكن من أجلي بل من أجلكم الآن دينونة هذا العالم الآن رئيس هذا العالم يطرح خارجا وأنا أيضا متى ارتفعت عن الأرض أكذب إلي كل واحد وهذا كان يقول مشيرا إلى أنه بأي ميتة يموت فأجابه الجمع وقال نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يثبت إلى الأبد فكيف تقول أنت أنه ينبغي أن يرفع ابن الإنسان من هو ابن الإنسان قال لهم يسوع أن النور فيكم زمانا آخر يسيرا فأسلكوا في النور ما دام لكم النور لكي لا يدرككم الظلام فإن من يمشي في الظلام لا يعلم أين يمشي ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء

0: ساكم برومي انك صبيخني باراديسوس قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا لنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر عن ذنوبنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير من المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد خم بخريستوس بن شويس
1: Κύριε Παρασίμων το κρύο κλινατή.
0: Νόβιον σο Κύριε.
1: Προσχωμήν σου μου το πω. Αμήν.
0: Και το πνεύματι Ιησού.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة الآب قطع الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل الإيمان بخلاص المحية الذي نفخ في وجه التلاميذ القدسين ورسل الأطهار وقال لهم أقبل الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من أمسكتموه عليهم سكت أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت كل زمان في كنيستك المقدسة أن يحملوا الخطايا على الأرض يربطوا ويحلوا كل ربطات الظلم الآن أيضا يا سيدنا نسأل واطلب من صلاحك يا محب بشر عبيدك آبائي وأخواتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوسهم أم مجدك المقدس ارزقنا رحمتك اقطع كل ربطات خطايانا إن كنا أخطأنا لك في شيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر القلب فأنت أيها السيد العرب بضعف البشر كصالح محب البشر اللهم املأنا من غفران خطايانا باركنا طهرنا حالنا وحال سائر شعبك املأنا من خوفك ومن رحمتك المقدسة الصالح لأنك أنت إلهنا لك بك المجد والكرم والعزة سجود مع أبيك الصالح وروح القدس المحل المساوي لك الآن وكل وإن ضهرت
0: آمين

0: يا ملك السلام، اعطينا السلام، اكرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لان لك الملك والقوه والمجد والبركه والعزه الان والى الابد، امين. اللهم اجعلنا مستحقين. نقول بكل شكر: ابانا الذي في السماوات،
1: يتقدس اسمك، ليات ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض، خبزنا اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر ذنوبنا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين.
0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد بشركة وغطية محبة الروح القدس فلتكن معكم جميعا، أمين. من أراد أن يمضي فليمضي بالسلام، وسلام الرب يكون معكم، أمين.

شويسنا إلهام شويسنا إلهام صوتك أصبحت الساعة الثالثة وستة من أربارك مقدمة للمسيح ملكنا ولنا أرجون يغفر لنا أثمنا وخطايانا الكثير أمين من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا أمين استجيب لك ربي.

0: اسمك قدوس قدوس قدوس فصم شهر تنجيم معلم المريحنا بشي تلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي يرسل الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تخزع، سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبوني لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب، لان ابي اعظم مني، وقد قلت لكم الان قبل ان يكون. حتى متى كان تؤمنون؟ لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتٍ وليس له فيها شيء، ولكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا وانطلق من هنا، أنا هو الكرم الحقيقي وأب الكرام. كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر يرقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم كبرى أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما أبدينا من ليكمل قرب السلام. نسجد لك المسيح ما بيك الصالح روح القدس لك كم تخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القدسين والسكى المكرمين في الساعة الثالثة هذا تنزع منا يا الصالح، لكن جدده في أحشانا قلب النقي نخلق فيه الله روح مستقيم جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس لا تنزع مني. يا من أسلمت روحك القدوس على تلاميذك القدس في رزقك المكرم في الساعة الثالثة هذا تنزع منا يا الصالح، لكن نسألك تجدد في أحشانا. ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روح المستقيم المحين روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت وضيئ نفوسنا. يا من يضيء لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا والد إله أنت يا الكرم الحقيقي الحامل عن قود الحياة، نسألك أنت الممتلئ نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك رب إلهنا مبارك رب يوما فيوما يهيئ طريقنا لنا خلاصنا.
2: آمين. المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والميل لكل كنز الصلاح طمة الحياة لما تفضل وحل فينا وطهر كل دنا سوي الصالح وخلص نفوسنا. أما كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام لهم أيضا كن معنا ومنحنا سلامة خلصنا ونجي نفوسنا.
3: الآن كل أوان دار دور أمين. أي السلوس قدوس حمنا، أي السلوس قدوس حمنا، أي السلوس قدوس حمنا. يا رب خذنا خطايانا، خذنا أسامنا، خذنا زلتنا، افتقد مرضى شعبك، شفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وأخواتنا الذين رقدوا يا ربنا احنا نفوسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، الذي بلا خطية يا رب أعنا وقبلت البطن إليك، لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين.
4: أبانا الذي في السماوات
3: تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد.
4: السلام لك يا
3: سلام آيات والقديس المطلع مجد العزراء كل حين وردت الإله أم المسيح سعيد صلواتنا لابنك الحبيب ليأخذنا خطايانا. السلام للتي وردت لنا النور الحقيقي المسيح لنا العزراء القديس. أسأل الرب عنا ليصنع رحمة نفوسنا واغفر لنا خطايانا. والعذراء مريم مولدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة الجنس البشري اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتي لكيانا مع خطايانا. السلام لك يا العذراء الملك الحق السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل. نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
4: قدوس قدوس قدوس واسمك القديس متى البشير والتلميذ الطاهر بركاته عنا أمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: توبوا للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، توبوا للحزان الآن لأنهم يتزون، توبوا للودعاء لأنهم يرثون الأرض، توبوا للجياع ولا تغش إلى البر لأنهم يشبعون، توبوا للرحماء لأنهم يرحمون، توبوا للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، توبوا لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، توبة للمطردين من أجل البر أن لهم ملكوت السماوات، توبة لكم إذا طردوكم وعايروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح في ماء فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء، الآن لأنه يطرح خارجا وتروسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفي المدينة كائنة على الجبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنازل فيضي كل المنارة فيضيء لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا لأعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم.
4: والمجد لله دائما أبدا أمين. نسجد لك المسيح مع بك الصلاة والروح القدس أنك صلبت وخلصتنا أمين. يا من في اليوم السادس في الساعة الثالثة سمرت على الصليب من أجل خطيرة تجرى على أبونا آدم في الفردوس مصر خطيئة المسيح لأنه خلصنا، أنا صرخت له رب سمعني. اللهم استجب صلاتي ولا ترفض الباطل التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلام أقوله فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة الثالثة وقدرت الخطيئة بالخشبة وحياة الماء بمتجرزين السنة زخرت بيديك لازمتها بالخطية اقتل اوجعنا بألامك الشافية المحياة بالمسامير سمرت بينقذ عقولنا من طياشة العمل وشوية العالمية الاسكار احكامك سمية كرفتا
5: انيانك وعيك صفيون صنيون امين.
4: اذ ليس لنا دالة ولا حجة لا معذرة من اجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل الى لزوم منك وتل العذراء لأن كثير هي شفاعتك مقبولة عند مخلصة أم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك لأن رحمه قدر على خلاصنا لأنه تألم من أجلك ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سنك تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلص من اسمك يا رب نجينا وافلنا خطايانا من اسمك القدوس
5: يعني أنك وعيك صغيون صنيون آمين.
6: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها المسيح لنا عندما بسطت يديك طهرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلا المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا المسيح لنا لأن بمشيئتك صرت أن تصعد على الصليب تنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لي العالم يا رب المجد لك.
5: كينيان كعيك صفيان صنيان آمين.
6: أنت الممتلئة نعمة للعذراء معظمك من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبتل الموت أمواتا كنا فنهضنا استحققنا الحياة الأبدية وإننا نعيم في الدوس الأول من أجل هذا نمجد بشغل الماء المسلانة لأنه قوي.
5: نعظمك يا أم النور حقيقي ونمجدك يا ترى أزرار القديسة ويات الله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص فصنا المجد لك يا سيدنا ملك المسيح بغروس لك للشهداء تالي صدقين سباتك ناس فران خطايا نبشر بالثالوث القدوس له وعن ناس قل لها نجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. في الحقيقة نؤمن إله واحد الله إله بضبط كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لا فجار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا البشر من أجل خلصنا نزل من السماء تجسدنا روح القدس ويمر من العذراء وتأنى الصلب عنا الأذى بلاص البنطي تألم قبره وقام من الأموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي وأذن يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء نعم نوم بره القدس ربي مهم بس قلت نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق بها وبالكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية ونعترف مع معمودية واحدة مفرد الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي أمين.
7: يا حمل الله حمل خطية العالم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثير.

مجدا واكراما اكرمنا مجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لك اسم الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسوليه امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم

0: بنوت من مشيرين ابن بنوت سوا بنوت ينوت امين افز مروت نجي بنوت بيوت بدقراتور
1: امين
0: افز مروت نجي بيخ منغريس نشير سوز بخريستوس بن شوي
1: امين
0: افز مروت بيبن بمبارك لتون

نطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الميدة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل

أعيدك يا رب قدام هذا اليوم، نقم مثل خصوص والشمس كليلس والشعب وضع فيها يكونوا محللين فمثل وسوء قدوس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة كما سيفوه الاثنى عشر رسول فم النظر الانجيلي من خسرس والطير وشيل البطريرك القديس سويرس معلمنا ديس كورس قديس أثناس رسول قدس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذبيل فم قديس غرغوريس قديس كيريلوس باسيس وفوه السود سمية 18 المجتمعين بني قومي وخمسين بقسطنطينية والمئتين بأفس فم أبينا طوبا المكرم رئيس الأساقفة البابا المعظم أنبطر الدروس الثاني فم أبائي الكهنة الحاضرين فم حقرات مبارك مملوء مجدا اسمك القدوس.

0: البولس فصل المرسات معلمنا بولس الرسول الأولى لأهل كورنثوس بركاته على جميعنا أمين. لأنه لم يرسلني المسيح لأعمد بل لأبشر، ليس بحكمة الكلام لكي لا يكون صليب المسيح باطلا، لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. لأنه مكتوب إني سأبيد حكمة الحكماء وسأرزل علم الفهماء، فأين الحكيم وأين الكاتب وأين مباحث هذا الدهر؟ ألم يصير الله يصير الله حكمة هذا العالم جهلا؟ لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، فسر الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. لأن اليهود يسألون آيات واليونانيون يطلبون حكمة، وأما نحن فإنما نبشر بالمسيح مصلوبا، لليهود عصرة وللأمم جهالة، ولنا نحن معشر الذين يخلصون من اليهود واليونانيين أن المسيح هو قوة الله وحكمة الله، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. فانظروا دعوتكم أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شريفي الجنس، بل اختار الله جهالة العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي بهم الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي بهم الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمرذلين والذين ليسوا موجودين ليبطل بهم الموجودين، لكي لا يفتخر كل جسد قدام الله. وأنتم أيضا منه بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من قبل الله حكمة من الله برا وطهارة وخلاصا، لكي كما هو مكتوبا من يفتخر فليفتخر بالرب. نعمة الله الأب فلتحل علينا يا أبا وأخواتي وإلى الأبد آمين.
1: كسر يكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته علينا آمين. أيها الأحباء، أطلب إليكم غرباء ونزلاء أن تبتعدوا عن الشهوات الجسدية التي تقتل النفس، وأن يكون تصرفكم حسن بين الأمم، لكي يكون فيما يتكلمون به عليكم كفاعل الشر، إذ يرون أعمالكم الصالحة يمجدون الله في يوم الافتقاد. فاغضوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، إن كان للملك فكمن هو من فوق الكل، وأولي الولاة فكمرسلين منه الانتقام من فعل الشر والمدح لفاعل الخير، لأنه هذه هي إرادة الله أن تصنعوا الخير لكي تسدوا جهالة الناس الأغبياء كأحرار، ولا تكن حريتكم كستار للشر بل كعبيد الله. اكرموا كل واحد، أحبوا الإخوة، خافوا الله، اكرموا الملك. أيها العبيد، كونوا خاضعين لسادتكم بكل خوف، ليس فقط للصالحين المترفقين بل الآخر المعوجين أيضا، لأن هذه نعمة. إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزان، هو مظلوم، لأن ما هو الافتخار إذا كنتم تخطئون ويقمعونكم فتصبرون؟ لكن إن صنعتم الخير وتألمتم وصبرتم فهذه هي النعمة من عند الله الذي دعاكم لهذا، لأن المسيح هو أيضا تألم عنا تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته، الذي لم يخطئ ولم يوجد في فمه غش، وكان يشتم ولا يشتم، استألم لم يغضب، وعطى الحكم للحاكم العادل الذي رفع خطايانا على الخشبة بجسده، لكي مات إذا متنا بالخطايا نحيا بالبر، والذي شفيتم بجراحاته، لأنكم كنتم كمثال خراف ضال، لكنكم رجعتم الآن إلى راعيكم وأسكف نفوسكم. لا تحب العالم والأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشواته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت للأبد آمين.

0: براكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وفتح بطرس فاه قائلا: إني بالحق أرى أن الله لا يأخذ بالوجوه، بل في كل أمة كان يتقي ويصنع البر مقبولا عنده. وهو أرسل كلمته لبني إسرائيل مبشرا بالسلام من قبل يسوع المسيح. هذا هو رب الكل، وأنتم تعرفون القول الذي كان في كل اليهودية مبتدأ من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا يسوع الناصري الذي مسحه الله بالروح القدس والقوة. هذا هو الذي جاء يصنع الخير ويشفي كل الذين قهروا من إبليس، لأن الله كان معه. ونحن شهودا لكل شيء صنعوه في كورة اليهودية وفي أورشليم. هذا الذي قتلتموه وصلبتموه على خشبة، هذا الذي أقامه الله في اليوم الثالث وأعطاه أن يظهر ليس لجميع الشعب بل للشهود الذين سبق الله فاختارهم، الذين هم نحن الذين أكلنا وشربنا معه من بعد قيامته من بين الأموات. أمرت أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات، وهذا الذي شهده له جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الواحد آمين. اليوم السابع عشر من شهر توت المبارك أحسن الله قضاء وعاده علينا، ونحن في دعاء سلام واطمئنان مغفور الخطايا والآثام والزلات من قبل مراحم ربي أبا أخوتي آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 51 للشهداء سنة 335 ميلادية احتفل بطرس بكنائس المسيحية، وهم البابا القديس أثناسيوس الرسولي بطريرك الإسكندرية وبطريرك القسطنطينية وبطريرك أنطاكيا والقديس مكاريوس بطريرك أورشليم. بأنطافوا بالصليب المجيد في كنيسة القيامة باحتفال عظيم، وسجدوا الرب وقاموا الصلوات والقدسات ومجدوا الصليب، ثم وضعوه في موضع مخصص له داخل خزانة من الفضة. ويوافق هذا العيد أيضا ظهور علامة الصليب المجيد للإمبراطور قسطنطين الكبير وهو ذاهب لمحاربة ماكتيوس ابن ماكسيميانوس سنة 312 ميلادية، وذلك أنه رأى أثناء الظاهرة في السماء ومعه الضباط والجنود علامة الصليب المجيد من نور عظيم أبهى من نور الشمس، وتحت الصليب كلمات: بهذا تغلب. فتشجع وتشدد وانتصف الحرب بقوة الصليب المجيد، مما كان له أبلغ الأثر في قبول الإيمان المسيحي بركة الصليب المجيد فلتكن معنا آمين. وفي أيضا استشهد القديس أبا قسطور القس في أيام الإمبراطور دقلديانوس في القرن الرابع الميلادي. ولد هذا القديس في قردة بردانوها بصعيد مصر من أبوين مسيحيين، وقد ربياه على الفضيلة والتقوى. رسم شماسا فلازم الكنيسة، بعد ذلك تزوج ورسموه قصا على كنيسة بلدته فراعى الشعب أحسن رعاية. قد أنجب ابنا اسمه فراهام على اسم والده، وابن اسمها درمودا. كبر القس قسطور في العمر وأصبح كاهنا وقورا ذا شيبة صالحة، وكان محبوبا من شعبه. ولما أثار دقلديانوس اضطهاد على المسيحيين أخذ قسطور القس يجول بين شعبه يثبتهم على الإيمان المستقيم، وذهب إلى العاصمة منطقة غرب بلدته ليفتقد المسيحيين المسجونين بسبب إيمانهم بالمسيح، وكان يثبتهم ويشجعهم. لما بلغ الولي أن القس قسطور يشجع المسيحيين على الثبات في الإيمان وعدم السجود للأوثان أمر بالقبض عليه وحضر المسجونين للتعذيب، فعذبوه بكل أنواع العذاب. وبعد ذلك أرسله الولي إلى والي مصر القديمة، وبعد أن عذبه كثيرا وظهرت منه المعجزات وأعجاب كثيرة أثناء سجنه وتعذيبه أرسله إلى والي الإسكندرية، فعذبه أيضا بشدة ثم سقاه ثم مميتا فلم يضره، لأنه رشم الكأس بعلامة الصليب قبل أن يشربه. ولما تعب من تعذيب أمر قطرسي ونالك لي الشهادة بارك الصلاة فلتكن معنا آمين. وفي أيضا تنايحت القديسة سؤغنسطة، وذلك في أيام الملكين أركاديوس ونوريوس، وكانت تقيم بدير بالقرب من روما. فوقعت أسيرة في يد الرجال حاكم الرها حيث قدموها له فاتخذتها زوجة الحاكم كجارية لها. مارست الراهبة صغنصة المزبية عملها ببهجة ورضا، فأنجح الرب طريقها وأعطاها نعمة في عيني سيدتها، فقامتها رئيسة على كل عاملات بالقصر. وحدث أن تعرض ابن الحاكم لمرض شديد ففشلت كل إمكانيات الأطباء في شفائه، فطلبت أمه سيدتها من سأونسطة أن تصلي لأجله، فبسطت يديها وصلت الله أن يتمجد في هذا الابن الوحيد لأجل خلاص الكثيرين. ولما انتهت من صلاتها شفي الطفل في الحال، فحررها الحاكم. وبعد أيام قليلة مرضت زوجة الحاكم فطلبت سأونسطة لتصلي لأجلها، فوهبها الله نعمة الشفاء بصلاتها. ثم خرج الحاكم بريزة يوم اصطاد فضل الطريق، فحينئذ تذكر القديسة أوسونوستا وكيف تلتجئ إلى السيد المسيح في الضيقات وترشم ذاتها بعلامة الصليب فتنال قوة إلهية. فصرخ الحاكم وطلب من السيد المسيح إله أوسونوستا أن ينقذه، وإذ به يرى علامة الصليب من نور تتقدمه حتى دخل المدينة، ففرح به شعب واستدعوا القديسة أوسونوستا لتبشرهم بالإيمان بالسيد المسيح، فتهللت جدا وبشرتهم بالإيمان، وطلبت من الحاكم أن يرسل الإمبراطور أنوريوس لكي يرسم لهم كاهنا تقيا، فأرسل لهم قصة يدعى توفانيوس الذي صار يكرز مجاهد بالإيمان حتى آمن الجميع. وسيم توفانيوس أسقفا على الرها كطلب الحاكم، وسمح الله لها بالقديس أوسونوس بمرض قصير وتنهت بسلام. بركة الصلاة فلتكن معنا آمين. وفي أيضا من سنة 1557 للشهداء سنة 1810 تنايح القديس جرجس الجوهري. بارك الصلوات وفرتكم معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين.

الذي خاطب تلاميذه قديسين ورسولها المكرمين قائلا إن أنبيا أبرارا كثير إن اشتوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأزل

سونا نذكرهم في تضرعاتنا وطلباتنا نرفع إليك يا رب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم، لأنك أنت حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا.

وكان يسوع يمشي في الهيكل في رواق سليمان، فأحاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا علانية. فأجابهم يسوع: قد قلت لكم فلم تؤمنوا، الأعمال التي أعملها أنا

كما قلت لكم خرافي أنا تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أيضا أعطيها حياة أبدية فلن تهلك إلى الأبد، ولا يقدر أحدا أن يخطفها من يدي، من يد أبي الذي أعطاني هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. أنا وأبي نحن واحدون. فأخذ اليهود أيضا حجارة ليرجموه، فأجابهم يسوع قائلا: أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، فمن أجل أي عمل منها ترجمونني؟ فأجابه اليهود وقالوا: ليس من أجل عمل حسنة.

قدسه الآب وأرسله إلى العالم، أنتم تقولون له أنك تجدف، لأني قلت إني أنا هو ابن الله. إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي، ولكن إن كنت أعملها فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال، لكي تعلموا وتعرفوا إني أنا

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الأبدين كلها أمين. كل سنة وانتم طيبين بعيد الصليب المقدس. طبعا الصليب هو قوتنا وسلاحنا وثباتنا وغلبتنا، ودايما الواحد بيفرح جدا جدا في عيد الصليب لأنه بيفتكر إزاي إن الصليب دوت هو اللي عن طريقه اتفتح باب السماء، اتفتح باب الفردوس، وازاي ربنا صالح الارضيين مع السمائيين مرة تانية، ازاي رجعنا تاني للسماء وفرحنا وانتصر من قبل الصليب زي ما بنقول كده في الايه في القداس. عايز اتكلم معاكم النهاردة عن كام حاجة كده نتأمل فيهم في عيد الصليب. اولا عيد الصليب ليه عيدين بنحتفل بيهم. اول عيد بيكون يوم 10 برمهات اللي هو 19 مارس، وده بيكون دايما في الصوم الكبير، فمنقدرش نعيد بيه 3 ايام زي العيد التاني، بنعيد بيه يوم واحد بس عشان ما نكسرش الطقس بتاع الصيام. وتاني عيد اللي هو النهارده اللي هو يوم 17 توت، وده بنعيد فيه 3 ايام. 10 برمهات ده كان العيد اللي لقت فيه الملكه هيلانا خشبه الصليب، والنهارده العيد بتاع 17 توت ده تذكار بتاع ظهور الصليب للملك قسطنطين. فالكنيسة بتعيد مرتين، يوم 10 برمهات ويوم 17 توت. كل سنة وانتم طيبين. أول حاجة الصليب هو الغلبة، هو النصرة. عايزين نتأمل في كام نقطة مع بعض إن إزاي السلاح بتاعنا والغلبة بتاعتنا هو الصليب. أول حاجة لما المسيح له المجد يوم الجمعة العظيمة اتصلب على عود الصليب، وهو موجود كده على الصليب، ادى الصليب قوة، ادى علامة الصليب دي نعمة وبركة، عشان كده هزمت الشياطين. هزمت الشياطين، نزل من قبل الصليب كده وقبض على الشيطان وسلسله. فأول حاجة الصليب ادانا الغلبة يوم المسيح اتصلب عليه يوم الجمعة الكبيرة أو الجمعة العظيمة، وانتصر على الشيطان وربطه وسلسله. عشان كده الصليب قوة عظيمة، الشيطان يترعب من الصليب لأنه عارف العلقة اللي خدها عن طريق الايه؟ عن طريق الصليب. يفتكر أول ما يبص على الصليب يفتكر المسيح لما زلزل الجحيم وراح ربطه وسلسله، فدايما الشيطان يترعب من علامة الصليب. تاني موقف نفتكر فيه الغلبة بتاعت الصليب لما كان في مرة من المرات بعد ما السيد المسيح طبعا قام من الأموات وابتدت المسيحية تنتشر في العالم، كان اليهود مش عاجبهم الكلام ده، فاخدوا الصليب بتاع المسيح ودفنوه في حتة اسمها تل الجلجسة، وابتدوا يرموا عليها حجارة وقمامة لغاية ما بقى تل كبير جدا ومحدش بقى عارف مكان الصليب فين. فنلاقي في بعد الكلام ده في حوالي 400 سنة كده في القرن الرابع الميلادي، نلاقي كان فيه الملك قسطنطين في مرة من المرات كان عنده حرب عظيمة وقوية جدا، وهو كان بيستعد للحرب دي وكان رايح عشان يحارب الحرب دي، لقى علامة الصليب في وسط السماء في وضوح النهار، في وسط النهار في عز النهار لقى صليب كبير موجود في السماء وصوت بيقول له بهذا تغلب، بهذا تغلب. فكان الأول الإمبراطور قسطنطين ما كانش مسيحي، كان وثني، فلما شاف الموضوع دوت ابتدى يفكر يقول إيه العلامة دي، فأخدها وابتدى يعملها على الدروع وعلى الخوذ وعلى اللبس بتاع الجيش بتاعه، ودخل وهو واثق في العلامة دي وانتصر انتصار شديد جدا. فلما انتصر رجع وابتدى يبحث عن الصليب لغاية ما آمن وبقى ملك مسيحي، وخلى المسيحية هي الدين الرسمي في الدولة، وابتدى يكرم علامة الصليب جدا جدا. فازاي ان الصليب هو النصرة والغلبة على حتى أعدائنا؟ أي عدو عايز يجي ينتصر علينا يجي قدام الصليب يحصل له ايه؟ يضعف، ينحل، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة الإيه؟ كل قوة العدو. ده عن طريق إيه؟ عن طريق الصليب. يبقى المسيح ادانا غلبة وهو على الصليب يوم الجمعة الكبيرة انتصر على الشيطان، وكمان الصليب يدينا الغلبة على أي عدو لينا زي ما انتصر الملك قسطنطين في الحرب بتاعته. ثالث موقف عايز أقول لكم عليه في غلبة الصليب، بعد الكلام دوت مامته الملكة هيلانا فرحت خالص اللي ابنها دخل الإيمان، وابتدت اللي هي عايزة تدور على مكان الصليب عشان تعرف هو فين وتبني له كنيسة كبيرة. ففعلا راحت علشان تشوف مكان الصليب لغاية ما وصلت للمكان بتاعه عند تل الجلجسة وطلعته، بس الحقيقة هي لقت 3 صلبان مش صليب واحد، فما كانتش عارفة أنهي واحد في دول هو بتاع السيد المسيح.
فكان ربنا مرتب ان في الوقت ده في جنازه معديه واحد ميت، فراحوا جايبين الصليب الاولاني حطوه على الميت ما حصلوش حاجه، جابوا الصليب الثاني حطوه على الميت ما حصلوش حاجه، جابوا الصليب الثالث حطوه على الميت فحصل له ايه؟ قام. فعرفوا ان ده صليب مين؟ ده صليب المسيح. وحصل بعد كده هو فرحه كبيره جدا، والملكه هلنا بنت كنيسه كبيره اللي هي موجوده لغايه النهارده اللي هي كنيسه القيامه. فعشان كده الصليب بيدينا الغلب على الموت، لو كان في موت الصليب بيدينا الغلب على الموت، بس مش بس الموت الجسدي، لا ده بيدينا الغلب على الموت الابدي. الواحد لما يمشي وهو شايل الصليب وماشي في طريق ربنا ينتصر ويغلب الموت الابدي ويخش السماء مع ربنا. يبقى الصليب ادانا الغلبه في ثلاث حاجات. اول حاجه وقت الجمعه العظيمه انتصر على الشيطان، وقت الملك قسطنطين ادانا الغلبه على كل اعدائنا، وقت الملكه هيلانا ادانا الغلبه على الموت. رابع موقف عايز اقول لكم فيه قوه الصليب وغلبته، بعد حوالي 300 سنه هجم الفرس على كنيسه القيامه و خدوا خشبة الصليب وسرقوها وراحوا بيها بلاد فارس. وكان في الوقت ده امبراطور اسمه الامبراطور هرقل، وكان نفسه يرجع الصليب، ففعلا قرر ان هو هيقوم ويحارب ويرجع الصليب تاني لمكانه في كنيسة القيامة. فقام وخد جيشه وراح وغلب فعلا وانتصر انتصار عظيم، وجاب الصليب وكان فرحان جدا، وهو لابس لبسه في كامل الفخامة بتاعته والأرجوان والتاج في موكب عظيم جدا، وخد الصليب وراح بيه رجع بيه على فين؟ على أورشليم على كنيسة القيامة. لكن لما وصل كنيسة القيامة لقى نفسه اللي هو مش قادر يخش الكنيسة، في قوة بتمنعه ان هو يخش الكنيسة. فكان الأسقف الموجود في الوقت دوت يقال ان اسمه الأنبا زكريا، قال له انت مش عايز تخش الكنيسة لان في قوة بتمنعك، لانك انت داخل وانت بزهوك وانت بالتاج بتاعك وانت بالارجوان بتاعك وانت حاسس ان انت منتصر وانت مفتخر بذاتك، عشان تقدر تخش خليك متواضع عشان تقدر تغلب. ففعلا الامبراطور عمل كده، راح شال التاج بتاعه ولبس هدوم بسيطه ودخل بكل انسحاق، فلقى نفسه دخل الكنيسه. فالصليب بيدينا الغلبه بالتواضع، لان الصليب لما المسيح اتصلب عليه هو كان متضع وكان في منتهى التواضع، علمنا الاتضاع. عشان كده الانسان المتضع يجد دايما غلبة من خلال الصليب، يجد غلبة على الشهوات وعلى ذاته. كل ما يكون الانسان متضع يلاقي ياخد غلبة بالصليب، زي الانبا انطونيوس لما جه حربته الشياطين قال لهم انا اصغر من اضعافكم، فكان متواضع، فالشياطين عملت ايه؟ هربت منه. فعشان كده الانسان المتضع دايما يغلب بقوه الايه؟ بقوه الصليب. يبقى قلنا اربع مواقف خدنا فيهم سلاح الغلبه. مين فاكر الجمعه الكبيره؟ الغلبه على الشيطان، وبعد كده الموقف بتاع الامبراطور قسطنطين، الغلبه على اي عدو لينا نغلبه بالصليب المقدس. كمان بعد كده هو الغلبه عند الملكة هيلانا اللي هي الصليب ينتصر على الموت، إذا كان الموت الأبدي بقوة الصليب، لما الواحد يمشي شايل الصليب وقايم وعايش مع ربنا وتايب يغلب. ورابع موقف بتاع الملك هرقل لما دخل وهو في قوته وفي زهوه وفي ملابسه الفخمة، لكن الصليب يقول لنا خليك متواضع عشان تغلب. كمان أنا ليه برشم الصليب؟ أول حاجة أنا برشم الصليب لأسباب كتيرة جدا. إحنا بنحب الصليب جدا لان عارفين ومتاكدين اللي هو فعلا سلاحنا وقوتنا والغلبه بتاعتنا، زي ما قلت لكم من خلال الاربع نقط اللي فاتت دول. فعشان كده تلاقينا دايما نفتخر بالصليب، دايما نعلقه على كنائسنا، دايما نمسكه في ايدينا، دايما نلبسه في صدرنا، دايما نرشمه بايمان. وعلامه الصليب بايمان تفزع الشياطين. فاحنا لما بنرشم الصليب بنرشمه اسباب كتيره جدا. اول حاجه بنفتكر محبة ربنا لينا، ازاي ربنا العظيم دوت اللي بيحبنا جدا جدا نزل من السماء وتجسد وفدانا على عود الصليب. ليه؟ بيحبنا، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. بيحبنا، هو بيحبنا جدا، فمن قبل الصليب دوت ادانا الفداء والخلاص، محبته كبيرة جدا. تاني حاجة لما برشم الصليب بفتكر خطاياي اللي أنا بسبب خطايا دي عملت ايه؟ صلبت المسيح. كمان بفتكر وانا برشم الصليب المغفرة اللي خدتها عن طريق دم المسيح على عود الصليب. مش المسيح قال كده يا أبت اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون؟ فربنا ادانا المغفرة على عود الصليب بدمه. كمان بنفتكر العدل الإلهي. ربنا لما آدم سقط كان أجرة الخطية هي موت، فقال له لا، لازم اللي انت تنزل الأرض، لكن ربنا كان لازم يحقق العدل الإلهي بتاعه دوت. عشان كده هو بنفسه جه وتجسد وفدانا على عود الصليب عشان يبقى هو الكفارة عننا،
وهو يبقى حقق العدل الالهي. هو قال موتا تموت، فهو جه ومات بدلنا ورجعنا تاني فين؟ للسماء. كمان لما برشم الصليب انا بفتكر ايماني بالثالوث. لما اجي اقول كده باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين، بلا افتكر عقيده الثالوث اللي هو التثليث والتوحيد، ثلاث اقاليم لكن اله واحد. فانا ببقى فخور ان انا ابن ربنا وربنا اداني الغلبه بالصليب بتاعه. كمان بفتكر القوه اللي خدتها في الصليب. لما الصليب كان المسيح مصلوب عليه يوم الجمعه الكبيره، واحنا بنصلي نلاقي بنقول له كده، هو اللي قالنا ايه؟ لك القوه والمجد والبركه والعزه يا عمانوئيل الهنا. وانت مصلوب يا رب وشكلك الناس تفتكر ان انت في هوان، لا، ده قمه المجد وقمه القوه، لك القوه والمجد والبركه والعزه يا عمانوئيل الهنا. الصليب قوتنا، لان كلمه الصليب عند الهالكين جهاله، اما عندنا نحن المخلصين فهي قوه الايه؟ قوة الله، قوة ربنا. فأنا بفتكر قوة ربنا من خلال الصليب. كمان بفتكر البركة. تلاقوا أي حاجة في كنيستنا عشان نباركها بنعمل عليها إيه؟ بنرشم عليها الصليب. أي حاجة بنرشم عليها الصليب فدي علامة البركة. فدايما الواحد يرشم الصليب بإيمان وهو واثق إن علامة الصليب دي قوية، تحميه، تحمي بيته، تحمي عياله، تحميه من محاربات الشياطين. لو جه الشيطان حاربني أرشم الصليب بإيمان وأقول له يا رب اديني النصرة. عشان كده لما أرشم الصليب بإيمان الشيطان يترعب. آخر نقطة عايز أقولها لكم في موضوع الصليب، كيف أحمل الصليب؟ إزاي أحمل الصليب؟ مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. الحقيقة أنا ممكن أحمل الصليب أول حاجة لما أصلب الجسد مع الأهواء والشهوات. بولس الرسول قال كده، الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. يعني إيه؟ يعني ما سيبش نفسي كده، لا، أنا بحب ربنا فدايما أتأمل في الصليب وأبقى عامل كنترول على نفسي. عيني دي بتبص على إيه؟ وداني دي بتسمع إيه؟ لساني ده بيقول أنهي كلام؟ هل أنا ماشي بفكر المسيح وماشي اللي أنا فعلا أقول كلام يدخلني السماء وأفعال تدخلني السماء، ولا ماشي على شهواتي وأهوائي؟ اللي بيحب ربنا ويبص ناحية الصليب يصلب الجسد مع الشهوات والأهواء، يصلبه. يبقى أنا واثق إن أنا لما أعمل كنترول على نفسي أنا عايز أخش السماء، ليا هدف كبير. حتى لو هفرح هنا في الأرض بالشهوة فرحة مؤقتة، أنا ببص على شهوة السماء، الحياة التي لن تنتهي والفرحة الأبدية اللي مش هتخلص. كمان أحمل الصليب لما أخش من الباب الضيق. الباب الضيق ربنا قال كده في الكتاب المقدس، قليلون الذين يخلصون. فموضوع قليلون الذين يخلصون دي آية لازم الواحد يقف عندها، مش أي حد هيخش السماء. عشان أخش السماء لازم أسلك من الباب الضيق، لأنه ما أرحب الطريق وأوسع الطريق المؤدي إلى الهلاك، وما أضيق الطريق وأقرب الطريق المؤدية إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونها. يبقى لازم أخد بالي أقول له يا رب اديني أنا أخش معاك السماء، اديني أنا أشيل الصليب، اديني أنا أفرح بيك، اديني أنا أكون من القليلون الذين يخلصون، اديني أنا أكون معاك من كل قلبي، اديني أنا أفرح معاك بصليبك، اديني أنا أشيل واحتمل وأقدم توبة حقيقية وأكمل قانوني وجهادي الروحي عشان أخش معاك السماء. إيه يعني هفرح في الأرض شوية لكن بعدين بعيد عنكم؟ ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ لكن لما أنا أكون عندي باب ضيق وأقول لا أنا لازم أسلك فيه، لازم أتوب، لازم أمشي في قانوني الروحي، لازم أصلي، لازم أعترف، لازم أقرأ في الإنجيل، لازم أمشي في طريق ربنا وفي وصاياه، لازم أمشي على طريق الإنجيل، أخش السماء. يبقى عشان أحمل الصليب أسلك من الباب الضيق. كمان عشان أحمل الصليب أتحمل الظلم والافتراء وحتى المرض بصمت وشكر. يا سلام على اللي يحتمل المرض ولا ظلم ولا افتراء وهو شاكر ربنا وعارف ان ربنا هو اللي هيجيب له حقه. ليه؟ لان ربنا هو ساعتها اللي بيحارب عنه، مش انت اللي بتحارب، ده ربنا اللي بيحارب عنك. فلما تشيل الصليب، سواء صليب حد ظلمك ولا حد افترى عليك وانت صمت سكت لا افتح فايف، انا واثق فيك انت يا رب اللي انت ايه؟ اللي انت هتجيب لي حقي. زي ما كان بيعلمنا البابا شنودة كده يقول لك ايه؟ نصمت حتى تتكلم انت، احنا هنسكت لكن انت هتتكلم عننا. فلما انا اشيل الصليب انا عارف ان ربنا هو اللي هيجيب لي الحق بتاعي وهيرد الظلم دوت. كمان لما اكون احتمل صليب المرض بشكر، دي عند ربنا كبيره جدا جدا، لدرجه ان ربنا بيقول ان المريض الشاكر ومحتمل ده عند ربنا ليه مكانه كبيره جدا في السماء. فعشان احمل الصليب احمله باتضاع وبشكر. كمان اللي انا احمل الصليب اللي انا اكون دايما انكر ذاتي واخد المتكئ الاخير.
احب دايما ان انا اكون اقدم الناس عني واقدم اخواتي عني واقول لهم اتفضلوا واديهم هم الكرامه وخليني ايه انا اخر واحد. وصدقوني اللي بيعمل كده ربنا هو اللي بيجيب له الكرامه لغايه عنده. من اراد فيكم ان يكون عظيما فليكن خادما للكل. فاللي بيحب ياخد المتكئ الاخير وبيقدم اخواته عنه ربنا كمان ايه يديله. مقدمين بعضكم بعضا في الكرامه، لكن اللي يحب يشيل الصليب يعمل كده. اللي يحب يظهر في الصوره دوت بعيد عنكم بعد كده شويه شويه ذاته هتتعبه ويخش في الكبرياء. لكن انت شيل الصليب واتضع وخليك من الناس اللي بتحب تقعد في المتكئ الاخير. عشان كده لما بتلاقي نفسك قعدت في المتكئ الاخير حتى لو جالك مديح وجالك كرامه بتنسب المديح ده والكرامة دي لمين؟ لربنا. ليه؟ لأنك أنت تعلمت كده، الذي يحبني ينكر نفسه ويحمل صليبه وإيه؟ ويتبعني. فأنت بتعمل كل حاجة لحساب مين؟ لحساب المسيح. فعشان كده وإحنا في عيد الصليب النهاردة بنفتكر قوة الصليب العظيمة اللي ربنا ادهلنا ونقول له يا رب ثبتنا قوينا ادينا النصرة على العدو اسحقه تحت أرجلنا بقوة صليبك المحي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.

0: ليس خنوم اسمي.
1: في الحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عند العهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس الملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموحي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلي، نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

0: اختيت يا أبا يحلون اختيت يا أخواتي سامحوني شليل فلوقيتي
1: إيه بروسفكي استاسيتي

والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذه الرسمي، قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق انظروا.

مستحق وعد لنا حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب إله الحق.

0: الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة.
1: أيها الجلوس قفوا.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا خلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية حية

لأن لو شعبا مجتمعا وصيرنا ثارا بروحك القدوس هذا الذي حب خاصته

0: لأنه في ما هو رسم مثل النفس الموت عن حياة العالم.
1: آمين.
0: أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بالعيب ولا دنس الطوبويتين المحيي

وأعطاه تلاميذ القديسين وصلة هارقة إلى أن خذوا كل منها كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا

وأعطاها أيضا لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا واشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دم الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى

0: أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له
1: وأيضا آمين
0: يعطى لغفران الخطايا وحياة أبدية لمن يتنازل.

0: كل سيدنا تناوم من خساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا أرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك مذلبات. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولين
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذين مسيحك احفظها بسلامة وجميع الأسف والزكسين الذين فيها. أولا اذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم رئيس الأساقف البابا المعظم أنبطردس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معهم كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قاطعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمال

0: المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات أبائنا الأرثوذكسيين.
1: يا رب ارحم.
0: والساكنين فيها بإيمان الله تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة باركها.

بيتك فارح وكي الأرض ليروى حرثها ولتكسر أثمارها أعدها للزرع والحصاد.

السماء بصلاحك، من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكميث يكون لنا كفاف في كل شيء في كل حين نزداد.

0: بالذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدم

هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البال، أبانا الأطهار وسلبا والأنبياء ورسل المبشرين والإنجيلين والشهداء والمعتزين.

مريم التي وطلها الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا الصابق الصابر وشهد، والقديس استفانوس رئيس الشمامسة والرشادة، وناظر الإنجيل مرقس الرسول الطير والشهيد، والبطيرك القديس ساويروس ومعنا القديس كورس، والقديس أثناسوس الرسول، والقديس بطرس خاتم شورت الدقيس يوحنا فم الذهب، والقديس تدوسيوس، والقديس توفيلوس، والقديس ديمتريوس، والقديس كريلوس، والقديس باسيليوس، والقديس غرغوريوس الناطق الايات، والقديس غرغوريوس صانع العجائب، والقديس غرغوريوس الارماني، والثلاثمائة وثمانية عشر مجتمع بين اقوى المائة وخمسين بمدينة القسطنطينية والمائتين بافاسوس، من بني اوتن ذكاء بني شاب انطونيوس، من بيتمي ابا بابلين بشوم تات اواب ابا مكارن من شير تيرون استبرغوروس، من بني اوتا يوانس بغمس بني اوتا ابا بشوم بيتمي برومن تيريوس، بي من ريت انت بن سوتير اغاثوس، من بني اوتا ابا بابلي بربط مميز كيل بك ماتن وشوس نيوتت اواب ان روميوس ماكسيموس يوتيوب سيتي مارتيروس نخلو انت شيتني ميغوريت اواب ابا موسم انس كامبرز بتيروس، من بني اوتا ابا دانيل في غمينس ان بني اوتا ابا اس ازيروس ببرز بتيروس، ان بني اوتا ابا باخون فاتموس روز بفماثيتيس، من بني اوتا ابا شينوتي في عرش مدرسة ويسا بفماثيتيس، وابن البابا كيروس هرس، وابن باب راموس كرو جيزا وقموس ميخيل بحيرة الميزو، وابون يمشوي كامل، وابون يوسوس انطوني وارشد ياكون حبيب جرجس، وكل مصاف قديسي كاولا الذين بسولات مطلباتهم

0: فليقول أسماء بني بصرك القديسين الذين رقدوا الرب نيحن فصهم أجمعين واغفر لنا خطايا
1: بركاتهم
2: الذين فكر كل واحد منا والذين تكلسوا فينا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. تفضل يا رب اذكر عبيدك المنتقلين مدحت لبيب ومقرب مجلي ومدحت مراد وجمال مسيح وثروه نعيم لويز عبده منتقلات زهي ابراهيم سيسيل خير الله فوزيه بدروس ويبون خير وبيروت فارس وسوزان لبيب وميري زكي. تفضل يا رب نعنفسهم جميعا في احضان ابانا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب.

بذكرك وبهزك وأيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح.

أيضا فلنشكر الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار

إذ لاهوته لم ينفصل قط لا من نفس ولا من جسده، وطعن في جنبه بالحربة، وجرى منه دم وماء غفرانا لكل العالم، وتخضب بهم جسده، وأتت نفسه.

الخطية المحيطة بالعالم، مات الابن الصليب وردنا من التدبير الشمالي إلى اليمين، وآمن بدم صليبه وحد وألف السمائيين مع الأرضيين، الشعب مع الشعوب والنفس مع الجسد، وفي اليوم

واحد وعمانوئيل وغير مفترق من بدر الاتحاد وغير منقسم إلى طبيعتين. هكذا نؤمن وهكذا نعترف وهكذا نصدق أن هذا

أنت هو المسيح إلهنا الذي طعن في جنبه فوق الجلجثة بأورشليم لأجلنا. أنت هو حمل الله الحامل خطية العالم، اغفر ذنوبنا.

0: يا الله ربنا يسوع المسيح الذي من الكروبيم يتبارك ومن السرافيم يتقدس ومن ألوف ألوف وربوات ربوات الخدام الناطقين يتعظم الذي يقدس ويكمل القرابين وتكميل الأسمار التي قدمت لك رائحة لذيذة قدس أيضا قدس أيضا أجسادنا وأنفسنا وأرواحنا كلنا لكي بقلب طهر ووجه غير مغزي نذوق يا الله الآب السماوي ونصلي قائلين أبانا الذي في السماوات
1: يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير في المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبدا.

0: يسوع.
1: يا رب دعفنا ايضا اغفر لي خطايا الكثيره حيث كسر الاسم فلتكسر هناك نعمتك من اجل خطاياي خاصه نجاسات قلبي. لا تمنع شعبك نعمه روح قدسك حاللنا وحال كل سائر شعبك من كل خطيه من كل لعن وكل حقد من كل ملكات رقتك والامين. اعمل لنا يا سيدنا بعقل وقوه وفهم الهرب الى التمام من كل امر دي للمضاد ان احنا نصنع مرضك كل حين. اكتب اسماءنا في كل صفه قدسك فنكتب السبب من المسيح يسوع ربنا الذي انت مبارك معه سموح المسيح لك الان اذكر رب سلام كريستك المقدس الوحيد الوحيد الجامع مرسوس اذكر سبت بيبا بمعظم الانبا تغدروس الثاني يا رب عزي الحزن يعيش في المرضى انتم محتاج الى ذلك قدر اخواتنا الذين في كل شتة او في كل ديكو عينهم يا افضل المظلومين المسجونين المسافرين المتألمين متضايقين المتحنين ولادك وبنتك ليس لهم احد ليذكرهم اذكرهم لانك انت رجاء من ليس لا رمعين من ليس لا معين اذكر يا رب اباء الكهنه اذكر يا رب اباء الكنيسه اذكر رب الخدمه اذكر رب كل واحد يا رب اسمه اعطينا توبه حقيقيه نقيه اعطينا ان نقوم بقوه صليبك المحارب اكتب اسمنا نفس الحته هدينا الى ملكوت اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
2: خلصت حقا ومع روحك ننصت بخوف الله
0: يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم
1: قدسات للقديسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله وقدوس من الروح القدس

أؤمن وأعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والتلال القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لهوت بغير اختلاط ولا تزاجر ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي أسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة برضي وحدي عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لهوت لم يفارق نصرة لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفران الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أن هذا هو بالحقيقة

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علي.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

من سفر إشعياء الأصحاح 62 والعددين 66. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب، لكن مدحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك. رآك ملكة عن يمين الآب، وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.